تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام وهلا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

عايشة في أبيات مش راتب مش لازم مش آسف مش فاهم بطلبش كتير بطلب شوي بطلب تحكيم نطلق على نقلق أقليم بنبين بنجيب بدون ما نقيس نفرد وجودنا نهيمن نحنولة بالمكليم لما نطلق نسيب لما نتوجه زي القبلة عيس عد الشي عيب الشوم العيلة لشو الليلة بشوف عينك بتقول جنينة ورود يا رب الحاسة درها موجودة بتصبح بخدودك في التفاحة متاعها صنعتها الدودة والعالم واسع بس مش تعرى بس تستاهش هالجبال مش للبيع تنساش الشمس للكل إلا الظالم هذا الباع هذا الآل بلا نفس مش الآن هذا طحي جيبه كتاف سيبه فتاء شيله الضوء طبيه الشباك

0: تمام
1: ديو
0: قاعد برا شارد بالمجرة بتفرج مش معلوم قديش لا تخرج الحياة ده حالي حاسس بتضحرج الوجهة ابصر والوجه ما بتبرج اللي بتشوفه واللي بتاخده زي محرر منتدى ممكن ادرب منتخب اذا ما كنت لاعب انسحب او لو عارف وين انا قاعد برا بس برا وين جيبتي لبرا شكلين يمكن تزبط اذا المرة مرتين مرات بالزمرة العصفور حجرين انا عارف اسمع الكتابة فرصة افتح مخي انصح دوفي بحمية تنفع نصي ما عنديش فكرة عايش بستنى أو ليش عايش بتمنى عايش بستنى
2: إيش بستنى
0: واي بجوة فش باللمبة هو الوضع هو عضو الشاشة لتتعب القرنية الجو الساخن ما بتسمع إلا هي من صوت المروحة بتفكر بالماهية ومش سكول المصلحة عبالي

ضايين، مرات بلزم السراب ضايين. انا عارف اسمع، اذا مش سامع من اول، المش نافع بتمول، الفاقد بتسول، وانا قاعد بتجول، ما عنديش فكرة ايش بستنى،

بويا بجوا بجوا وين قاعد برا بس برا وين قاعد برا بس برا وين قاعد برا بس برا وين قاعد برا بس برا وين قاعد برا بس برا وين بويا بجوا بجوا وين قاعد. شوف إذا هيك مناح بعيد.

0: الراديو الحارة، راديو الحارة.
1: Jazz New Blood Tapes. It's about first album.

0: The start of everything, everything, everything, everything.
1: تسمعوا راديو الحارة.

التسول يا الحبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

عبيد راسها بالشهر في مثاح في وسط الدر وبنوكو عمر ركب سماتو فعقول اخوتي وصورتو في ارضي نحط اورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي.

0: صحابي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي
1: dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature.

0: بدا لك اللي فوطة دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي